محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي، واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوما.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون لي الضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري.

يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل

هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمة.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بين

في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحط. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19

يعود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيما

ومولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت طيب للجنان يالله يا رحمن.

وليه بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليه كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن.

عبادك الكرام يا خير السميع. صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر، مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفيا.

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي

سيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء

أحضرت لي معرضك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

نقد ولا مخوف، لي حقق الرجاء في كل ليات، واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي، وانفع بما يدوم أعلى عجبي، وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم، وعندك اجعلها أجل خيري.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك

واشكر تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

كفاني العدا والمرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين.

بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لك

جميل واجمعي له المنى وقد له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

رب لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حيري له شكوري أبدا على الشهور.

من حبه أغنى عن الأرماح. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وأذهب الشيطان والمكائدا لغير نحوي وقف كل كائدا، واجعل بقية حياتي جنة صافية.

البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به داء النظام خيرا عبادة لي.

لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيع

أني ماكثا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والجمعا على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا.

وصحبه في الحال والمآل، ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضل

واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعد

السوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير

لغيرنا وتصلح الأعراض. مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب. على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضا.

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة قد

ما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوبا وقد لقلب الفيض والغيوبا وهب لي اليوم بغير سلب كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي

قبول ولي الخير معي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا. صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا. مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسول.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب لي المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا، وهب لي التوحيد

أتم بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطع الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع.

نبيك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبلي التجويد باجتهاد وحجة لكل موالاني وسق لغيري كل من قلاني وجعلت والي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

المجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام مني يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم.

الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك سكوري على كل سنة.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا.

ينوي الحير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه لي

صلاه تجمع الخيرات مخجله دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعه ما لعتما لي من منى وجماعه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد.

وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري

يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حمى عن جسدي أمرا.

مثبتا الرسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح العدا لغيري بتياد زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي

لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

أيامنا مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من قدمي سرورا يا واهي.

مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

الثور يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجل له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له لذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى.

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام.

ذلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من غداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني

الشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي

لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

0: في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: يا أمية،
2: لا
3: لا يكفي.
4: كيف؟
3: قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ خمسة أعوام.
4: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك،
3: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقري، هو كل ما بقي لي.
4: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
3: ولدي.
5: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
6: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
5: قافلة الشام، أرى طليعتها.
6: سبقت موعدها.
5: زد على البئر الشمالية خمسة رجال آخرين.
6: كم نذبح؟ 70؟
5: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
7: من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتاموا. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت لها في الأرض إكرام، هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
8: خز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
9: نعم، 7 أطوال.
8: 20 دينارا
9: لزوج أبي سفيان.
8: خذيه بما شئت يا مولاتي.
9: 15.
10: Thank you.
6: حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
10: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
11: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
12: ترى ما أصاب ابن أخي.
11: لماذا لا توقفه عند حده؟
12: ربما يتغير.
11: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
12: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
11: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
12: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
11: جحود، تمرد.
12: أخشى على محمد من نفسه.
13: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
14: يا أبا طالب أبا طالب،
13: على رسلك يا زيد.
14: هل نزل محمد من غار حراء؟
13: لا، لم نره بعد.
14: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
13: لعله في بيت أبي بكر.
14: سألت عنه هناك.
13: لا يزال إذن في الغار
14: 3 أيام.
13: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. أقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة، ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
0: جعفر،

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك. أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
3: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد.
0: إنه رجل مبارك،

0: رجلان يتبعان.
1: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
2: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
3: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
2: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
3: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
2: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله. هذا هو القرآن.
4: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم. ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
2: نعم، ولكن قلبه متفتح.
4: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
1: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفذ الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة.
2: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
3: ستعلمك الصياط.
5: احذر وانتبه يا فتى.
6: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
2: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
4: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
6: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
3: اجلده،
4: اقتله.

0: تفعلها أبكى على نفسك.
1: أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك.

0: Ahad. Allahu Ahad.
1: من هو الأقوى؟
0: أحد. أحد.
1: تكلم.
0: أحد.
1: سيدك أم ربك الأحد؟
0: أحد. أحد. الله أحد.

0: ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
1: أمية، أمية،
2: أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
3: مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
2: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
0: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
4: خذوه، لا حاجة بي إليه.
1: طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
0: لماذا تثير غضب أبيك؟
5: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
0: لا تقل يا أختاه.
1: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي، وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء.
5: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
1: دعه يخرج وليلحق بالصابئين.
0: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
3: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
6: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
7: وماذا تقول عنا العرب؟
8: شباب مكة يقودون شيوخها.
9: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
7: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عمو، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.
2: أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
3: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
4: نار ذات لهب.
5: إلى نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب.
6: محمد رسول
7: رسول الله.
8: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
9: Oh, what the...

0: مشهد العرب والناس جميعا.
1: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
2: لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
0: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. افتح.
3: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون.
1: أبعدوهم عن الكعبة.
3: ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة.
1: أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
3: احموا رسول الله، احموا رسول الله، اتقوا الله.

0: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفيه.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز الأربعين يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء.
3: لا! أبا! أبا! أمي! أبا! أمي! أمي! أبا!
4: هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك!
3: سمية! اتركوه!
5: يا ياسر! يا ياسر! يا ياسر! يا
3: لا لا لا لا لا والدي!
4: تعال معهما، قيدوه.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
5: لا لا لا لا لا
3: الرحمه. واشهد ان محمدا رسول الله.
4: اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل، وانكري دين محمد. هبل

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ قضى العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة. الحبشة؟ عمرو، ألست صديق مليكها؟
3: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
3: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي؟ حجتكم ضعيفة.
4: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبينا الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط.
1: يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب.
0: انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
2: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة.
3: نعم نعم نعم.
2: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
4: أجل،
2: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل،

0: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: آن أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب. يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء.
0: يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان

0: إلى الطائف ثانية المدائن العربية، يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.
1: Yeah!

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي،
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
3: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
4: مهلا يا قوم، إنكم تبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
5: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
4: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
5: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: وجاء يوم الفصل. من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، أثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوا وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن يثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل.
5: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
2: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتدي بنفسه؟ أي أناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقت، أعرف الناس بالصحراء.
2: هيا

0: لماذا تطارده هنا؟ المدينة تطارقها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: يا محمد اخرج، ولك علينا أن نعود بك حيا إلى مكة.
1: احذروا، هذه المغارات مليئة بالأفاعي.
0: محمد انكشف أمرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق.
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
4: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟
0: نتجه شمال يثرب.

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: هل من شيء؟
1: لا ليس بعد.
0: قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
4: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل.
1: يعلمنا أن العمل عبادة.
0: في الثالثة والخمسين.
1: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
1: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
4: يا إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
5: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي ردائي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا.
6: كيف حال ولدي عندكم؟
5: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
7: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
5: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع، لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
6: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
7: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
5: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
7: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
8: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا.
9: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقها.
5: قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
9: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
7: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا.
5: المهاجرون، اسمعوا أخبار من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
10: هل أسمع شيئاً عن القتال؟
5: وهل لديكم حل آخر؟
10: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
5: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
10: اذهبوا إلى أعمالكم.
11: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم. هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذراً، عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال انظر إلى الشمس.
2: لم يحن وقت الصلاة بعد.
0: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
3: الله أكبر.
4: الله أكبر.
3: الله أكبر.

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلاً أو شيخاً أو امرأة أو مريضة، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أباربت

0: أموالكم. محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
0: 300 وبضعة فرسان.
1: سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟
0: 70.
1: سيكون لنا 170.
2: وعشرون ناقة من إبلي تحمل دينار الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

0: خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: مكانتي رهن بسلامة هذه الإبل. نعم، اليوم مكانتي هي هذه الأموال.

0: Abarabato. يلقي بنفسه في قبضتنا. متهور.
1: المتهورون دائما يلقون بأنفسهم إلى الهاوية.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى أن لا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب
4: الحرب

لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو فانضحوهم بالنبل.

0: أنتم يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو
0: أخي شيبة وولدي الوليد وأنا.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: هانيبال تقدموا. إنهم يتجمعون.
1: تقدموا إلى الأمام.
0: إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم.
2: لا نزلت النجاح.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى. لا تسحبوهم مربوطين. قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.
2: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟
3: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
2: كفى! كفى اغربوا عني! كفى نباحا! هل أحتاج إلى من يذكرني أبي؟ أخي؟ عمي؟ أحتاج إلى من يذكرني أبي أخي عمي. محمد، علي، حمزة.

0: بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب سأقطعك. حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت قاتل أبي، سأمزقك. يا قاتل أخي، سأمزقك. يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك. سأشرب من دمك.
1: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشاً لا يقر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: أهذه يثرب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرئ أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟ لا أحد يحرس دكانتها.
1: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
1: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
1: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
1: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
1: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

0: جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان.
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. ذهبوا وأعدوا سلاحكم.

0: نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق.
1: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك.
2: عبادة، هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
3: يقودهم خالد بن الوليد.
2: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
4: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
2: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
4: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أمهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
2: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.
5: أعلوا بل
3: ماذا ترى يا حمزة؟
2: إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي ننقض عليهم.

0: يتم تهويل. كسرناهم.
1: لم يعد ما يدعو لبقائنا. نصيبنا من الغنائم.
2: الزموا اماكنكم. لا تخالف عن امرنا. انكم تكشفون جناح الهيمنه للجيش.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا. يا محمد أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. أول هبل
2: يقول الرسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
0: العزة لنا ولا عزة لكم،
2: الله مولانا ولا مولى لكم.

حمزة. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبده.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف وأحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن، فيها نزل الوحش، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.
2: أقبل مفاوض آخر.
3: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
4: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
3: مكة هي ديارنا.
4: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.
0: سأكون بعون الله.

كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟

0: أين محمد لأكلمه؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك،

0: في أنا المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
1: لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب.
0: نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان.
1: ماذا أقول؟ هزمت وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟
0: وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
1: ولماذا لم تخطر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟
0: أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.

0: يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجبا، أشم رائحة خبزهم.
1: ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسبحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي.
2: جئت تسلمنا مكة.
1: لن تشركني في خبزك، أعرف، ربما لأنكم تريدون قتلي.

0: أقل ما جئت من أجله.
1: رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن
0: أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟
2: أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟
1: لا يزال بعض الشك يراودني.
0: لو فصلنا رأسك زال الشك كله.
2: لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
1: أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى.
2: أنا لست إلا ما أعطاني ربي.
1: نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب.

0: الوفاء بوعده لم يقتحموا بابا واحدا.
1: إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر.
0: يؤلمني لقاء.
1: يجب أن نظهر للناس يا هند.
0: هل كنا على ضلال؟
1: نعم، كنا على ضلال. أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا.
0: أهو الآن؟ إنه يقترب من الكعبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.

0: Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an.
1: وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس، تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.

خيرًا كثيرًا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشرى كل من يتوب وللظواهر أبي مع الغيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

وجهتُ وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم

الباقي سبحانه ذو كنف وواق ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأذى شنيع مستمسكين بالغياث أحمدًا

خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا

وليهب ما شئت في دنيايا من المنافع وفي أخرايا واحرم جميع المضيات ضري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا وأخرن أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء

من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسدو من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسدو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر.

آله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري.

التي أخذتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الدنا والدائي

ثم على من حيث مسدا مرض يبرأ بلا بطئ وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحبة.

مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر.

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات

بيادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميعا ناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوج

لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك.

مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكف جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي.

مطلوب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين.

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقل لغير ذاتي ما عليها يثقل على الذي قد زحزح الأعداء لغير نحوي وكفى نداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كلي بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذي الرتل فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي
وجعل تهجد ليل ربي من شغلي وجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة

لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم ولا توجه شيئا

العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

رأيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق.

الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركات اسمك الهادي اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهودا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود

هذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

الفائقات والتكفين العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا

0: تديم العمل الصالح يا قديم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء

0: Ashinu Majamatan wal kafu wa ra'u Nirai wal ba'i wa wal ba'u wa ra'u Ra'un wa ba'un Lahu maqlubuhu wa lahu Al-ba'u wa l-ha'u bil imani wa ra'u Ha'i wa mimi wa dalila yazalu lahu ala alladhi fi ba'an al-ba'u wa ra'u
1: ha'an wa dalan wa ya'an min huja'a bihi al-ya'u wa sinu wa huwa ta'u wa ha'u kafi ولا به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء بالي وفائي وعيني كل أسملة بي كجيمي بلا من بعد وباء
1: فضاد معجمة وراء فارخني وباء بالخسر عن الخاء والباء صادي وداني وراء اليوم جاء له أشير معجمة وراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم سائي وتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داو له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداو وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد يسل الأمر إطراو قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: فريدا وليس يلفئ نور الله إطفاء.
1: ومن يريد كون ما أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء. ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداء. حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدرة مني وهي سوداء.
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء. ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء. على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء. محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثكلاء. يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء. لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء. واشهد بأني راض عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء. شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم.

0: الباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليه بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والصحب حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني أسواء واللؤما طرا وبي فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

يضيق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسرور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران.

من غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

غافر الغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدى.

منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل ميت.

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

وجهتُ وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا

الرحيم أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أحمد الخ

قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا.

العافية عبدا خديما بالخيور الضافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي واحرم جميع الموديات ضري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا وأخرا أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي نجنا من الشيطان وجورة الجيران والسلطان وكل نافث على الوقود وظالم وعابد حسود وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلاء.

آله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

إله إلا الله ذو الممحى فأبدا لا أظلم وأبدا يخافني من ظلم فجأني الباقي بأنفع سرور خير سلاميه على الهادي البشير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري

التي أخذتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

القرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم

في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الدنا والدائي

ثم على من حيثما السدى مرض يبرى بلا بطئ وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب

مبتغياً عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر

بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثرة بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميعا ناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال

أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوز

يقولون لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم تستكان لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكف جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

لمن درى والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

قادرا شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي.

مطلوب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همذات الشيطان.

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني

سعادتك العظمى وخدمته بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي

ناني وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة.

سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ummati ya mukhrijan 'abdaka dha min ummati uktubu salatan wa salaman lin nabi fil ali washabbi dawit tajannubi sallim bijayi wajayi ma'a ummatahu ya wahidan liqama tafaddalan ala dawil imani bifarajin ya wahibal amani jamilu awsil li jami'il muslimin wal muslimati amna rabbil alamin uktub safa'an li jami'il muhsinin wal muhsinati ya waliyul mu'minin billahi والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك من يمحور هب بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحور هب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لمن يديمنا الرجا هب لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محوت ضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال

الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد صلى

جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق.

dararin bijahi afdali man lillahi qad laja'a a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa inni a'udha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima hadi abyatun nafi'atun mubarakatun yafuzu qari'uha fawzan la yanqati'u abadan wa hiya hadihi al-yumnu wal-yusru wa khayru sadadi fi khayri dhikrin qad ata bil madadi qad faqa kull adh-dhikri dhikrul ahadi al-malik al-mukarrim al-multahadi faza sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi faza sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa ihfaz kull man hafiza hadhihi al abyat bi hurufillah ihfaz li wajhika al karim kull man حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركات اسمك الهادي اهدي جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين تللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينحو له كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا آمين يا رب العالمين واهد الصراط المستقيم ناظم هذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

يا حبنا وجه لنا ذوات دين فائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير

0: العمل الصالح يا قديم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggé di jot suñu publication, da ngeen di abonné ci Assamadia TV, waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lépp luñ duggal ngeen man ci jot.

ومن غيوب، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب، سألته بحق وجه الله

غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا لي قد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلميا بلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب.

حياتي حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

وجهتُ وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا

قرن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا.

العافية عبدا خديما بالخيور الطافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي واحرم جميع الموديات ضري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا وأخرن أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

سودي وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا.

من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر علي

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري.

التي أغسلها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها.

استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد.

الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الدنا والدائي

ثم على من حيث مسذا مرض يبرأ بلا بطئ وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحبة.

مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر.

العامين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم.

الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل

بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحم وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوز.

العالمين لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين اللهم صل وسلم وبارك.

وهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكفي جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

ذراع شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي.

بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أسد

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة ما

وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كلي بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا ربي صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا ربي صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشفني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشفني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفي عن سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ummati ya mukhrijan 'abdaka dha min ummati uktubu salatan wa salaman lin nabi fil ali was sahbi dawi tajannubi sallim bi jahi wa jahi ma'a ummatahu ya wahidan li qama tafaddalan ala dawil imani bifarajin ya wahibal amani jamilu awsil li jami'il muslimin wal muslimati amna rabbil alamin uktub safa'an li jami'il muhsinin wal muhsinati ya waliyul mu'minin billahi wal rahmani wal rahimi hab liman yuhibbunaka man yamhu rahab billahi wal rahmani wal rahimi hab liman yuhibbunaka ma yamhu rahab liwajikal kayimi wajjih faraja bila adan liman yudimu narraja ibli dawil imani wal islami khaira busharatin bila malami mahauta durra abdikal khadimi ya khaira may yajudu bit taqdimi rafa'ata sa'yahu ilayka ya shakur bikaramin wa minnatin wa bishukur rafa'ata sa'yahu ilayka ya shakur bikaramin wa minnatin wa bishukur بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضرر بهما في الحياة.

الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

تو جل اعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق

فيها فوزا لا ينقطع أبدا وهي هذه اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات

مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركات اسمك الهادي. اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم. لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب. هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلقوا. إياك نعبد ونستعين فإنك المعين.

المستقيم قبلنا هدى به يغبطنا من قبلنا آمين يا رب العالمين واهد الصراط المستقيم ناظم هذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

يا حبنا وجه لنا ذوات دين فائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رأي.

0: العمل الصالح يا قديم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggé di jot suñu publication, da ngeen di abonné ci Assamadia TV. Waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggé di jot suñu publication, da ngeen di abonné ci Assamadia TV. Waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء.

ياسين مع جامعة الوالكاف والراو للراي والباي وهو الباء والراو راء وباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإهمال والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء ودالا وياء منه جاء به الياء.

والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مقبلة شوقا لميم وواو بعده تاء لا لي وفائي وعيني كل أسمنة بي كجيمي بلا من بعده باء فالضاد معجمة وراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي وراء اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم ساء والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي لربي للنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داء له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرص أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كان إثم الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح قد جاء.

0: عريضا ولا يصير في أنور الله يطفى.
1: ومن يريد كون ما أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء. ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداء. حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدعة مني وهي سوداء.
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء. ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء. على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء. محمد قائدي في المكس مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثقلا. يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء. لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء. واشهد بأني راض عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء. شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم.

0: colosse de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قهر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

الشهر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بال

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت

الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكن

الأيام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقدا.

وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.

قد قال موسى قاد القديم لمن أوى تقدم القديم قد قال موسى قادم القديم لمن أوى تقدم القديم يا زائلي أنشر بتحسيني يوم قروج.

قرأت يوم شبتي 18 لخدمة المختار في شهر شبر تاريخ بما جنان يتتمر أقبو كار يتلم بلاور شنجان ما دبلوات أي ما دليات لخنين على وسيل قريد دلوسيتي كيري هرم بردال عاجي قمل مقامل لعلين بهم كلين عمل كنمل بمبعين جاكار لعاجي تنجين نبدم من كقم العاجي الكقم قوم أولايام كتعبت اليالا نبتوبي وعايام بالك دل مكخل فلايام ننجي ما توب يالا توبي نقلم تجيما دو سيطان قمين دو قلم تجيما روي روي رجال لي تجيما روي لكل جان لي الغير بالمقتار مقتار لا بالذي نبوسكم تختار خرجاكم من الإله نور بمبا جاكو كروال سند نور شيطان بناك أكبك الدنيا كلان في دانا غنوني بنيا مما جار يوم جياد نفسي بوبي شرنجان كان عبي أبسي قتلت في البير لوق سيطاني كب كبو خير الورى أوتاني نوبل بو أنغاس بخيخ شكيرب نوو لك سيل كرك بيورب ومن يأجر في سبيل الله مود ماك يبفوف دون الله دقلو المواخل لورى المقلقي لقم نسيخ بمباري الجممق تاريخ بقام جيس سيموي أطمى مودل الوشرين بشير بنما نالا يالا دبلون كلمة في داري دبل كإبراهيم ما يالا بول ببرد التبسكي أكتم قرن مينك قائمك بخدمة القديم للمقدوم في البار فرل لين إلى تحسيم لدى غزار جبوت يون جيج لا بقى وانغا خمنا بامباي جيج بوكو خمو اليال الجساء شكور جواب عبدالله لول مور نادو نجم جي ولف نصراني تكون بلاي نيب دم نيراني غير بوابا دومي سخنان ويكانو لذلك سيفي بوري فر نصرانو نيو جغسو كانغامي أن نصراني ني دي بقال ني بيان لنك ناري يدو مزونا دال لسم في دار تدونغو يو جيجيني من الشار شريمو أنك ساري أندو چاو داو جغسو بامبار بكك چاو سريش أندقوري فرد داني نيلي تقدفون ني دخاني نيلي دي ونيلو نيلي دي بندانو نيلي دي ترياخي نيلي ونياني غوريو جيجيني جهزو دي چاخان لمبي غور صبري بجاخان كان مطل الخسد لوك إلهي كان جفور فرد نياني لاي للام دي جوي كدبجن قداي كسو جند فيب من لمباي شابان بنا ليان دي بارك يبجيلي نيان لما يسمي كل جيلة ما قادي مرسول في سوداني ما يرم قرنبي أن النيراني بوريا لدالي سين جوخيو نان بي موسيني غاني دال دي جيتال بامبا لسانو آل دال دي وغانتيك بامبا كسار يوسو متين با بامبا نماي نما دالب الإسلام
شافلين مجولين مدنا كجامو يلا انا استغلس تغلي نفسي ما غنيتي بامبا دو نفسي كاروغ لنان بور يلا يونو جيجي ngir gelegel mustawami gege ngir bo aw bur yang koy xatchok sheringsi kangami aktub amina ko merci adina agla khira fardi ka garo kunena ma ko jalla man sama goro bagali mom jaxatena ko irkan jangal te julu bunte buri cey kon cheikh bamba na ko asbi al ilahu daran wala ilaha illa lahu man yalla doyna ma sa doylo nako ma indekum yan faddu jang nako bilahi man alal du tax ma jeng jangal masaro nde kondo jeng bilahi taala qana ya qalamo la tarkanu ila lasina shalamu qalu li arkan mo jawabi qali bamba ko ton ton wa anta qali karala bamba gen bilahi say madana aduna jublu lahi akhbarat dunya ilayya qablu wa bitha bazala anil qablu wa ba'da ani akbaran walam wa min la likawni darasulam wa ba'da akhbarat wa inna akhbarat lil aqa minni dumako baade sawjina ko batta la dem si gori mbol ak ñoon xatta bihtu lazi la da nasara turra bima la la la mu turra waylul liman ila nazara mala likin ala mignatan aw mala huwa walidar la nasara khadima di qatada ansara inal muajirina والانصار لم يحبدوا يهود والنصارى كرغ لا بامباتي ني فابيانم بي نيتلي كو يالا بادم ما يومب غير بغرا مو جامنا يونن با توبا لمن بلغ مودون ينب يان بان يانون قدبي اغلب دالي كاتنن كان فورا وغايا دنگاي دي وي تاوتل بلايا شروط الاحوال الامجلا شرنجنا خجل بامباي كامل بري افزو قل بامباي كابل من جاك بي سالك فليجرب ومن جارب ابي تقرب جاينتنا يالا تدوت الخج رجال سيار لنكم السج لولا تخون شيخ بامبنا يا قومي سبب خيبتي رمريومي سبب خيبتي

مالا بامبا سنتي باري بيزني قالق البرايا باري فكنا تالي بي غورجا ويلا مرام غوربو غوربو يالا يالا بامو امي جرو امي يرفي باري بدوغي خلوة دنيان الباري سيطانة دمرو خلقك نصراني نارا جالة فقه في الشداني تبابي النفع في اللوكرق لجد بلد دوم جسو تيريك ورق كما ما اللي الله قرسين قل يا دكا رقل سيخ بامبا سبقل يا كما ما اللي الله خير برم دار موسرين توبا ويجلين دار بامبا ايبال مام چرن ابرفاتي مويجل اردور غينيك باتي مبارك وقواجي نا دمبا كبه تبابي نالين بامبا لايفا بي ابه bamu deme ndar non ba yar le tarba le ngara bangasi moyti tarba dana afat bangasi de jibul ba sanni ci alla ba ta sare tol ba man abdullah kalam gogbaram dara ayure ba di sañu de keder der jorjo kalam di jul bare ñoro ma sayyid malik ba imam ñoro ma sayyid abd qadi tijani مقر سمبسا جفي الجيراني كما مات لتو انتان الكلام شيخي باول مجير بقبائي الاسلام جربادي موجب لوان دم توبي نيام دي جوي مناك توبي روبي شيخ بابا كرچرگان شرين مورمان شرين علي يوهي قدان كرب دلين او پنجم لمباي نلين دين آلين تاقلك اي لخصائي karab galena boole sor ci wurmbal ni kenn kenno farba jangay darmbal moy boccaye gobar di feñal dam di boole dore yew amul far jam kana balen cheikh bamba ba mariandi muridi yeb ma nga nan ba mandi muridi naka bamba nas na ruwi yawma halahti aw faraltaino sharing ma marmane ko tontu boba nako dalay kakki dalay dem toba fole tay tekki sa nombak tank mo ba yom li wax no lank dagi ci tenki mi dal di jaxaso muri xa ci mbar ma ba di laxaso muri ñaw toba xibar ko bamba mu xeyna ñaan len ko tasna jalba ca de dem kalaama ko baram dar muna ngeen mako melew der ca yalla tenkan or ner melu boale ray musamene wandelu karog la gaday ko tiro e nyara di fekilam di julbi gay liru bamu deme ba wesire wisalum bu barko mbar ma der chekh ne malum karog la fekki bamba ngir tubal ko chekh bamba na amul jingi en jegal ko chama ma halan ko mu dem daram musawalante nyaw karam dal ko e daram mu dal dal tuba bi farmandal ko kaasi posen malaaka farmandal ko mu del ci baay kereg li wunji yalla yaaja ban yeb na sa dum mam balla chama ma allen gene sheikh tuba jaay jeli jaay tol bi talib serign bi dal li fay bi tuba ak mbake kay te ko wute ak bobe mu dal li wo serign bi boole samba buru jorox mo dal li an ak bamba neena kereg ba mu xey ila safar yalla ko bol ak mustafa gahul badar kerek le yalla qatibante ak bamba ala lisanul al wa qayan ba la ayrajim kuru filan vali la yalla jox jibril bi lahwali mama ko ak mam jaro fi riwaya mon ko da khibar nak borom wilaya nanone makki dabon jol makkam lanone makki dem jol makke lin qatibante on ala lijari لقاتي بانتك بامبا في لساري كي يونيون محمد المكي ما في يبالش أحمد المكي بزد كرق لدام رجاني باري فجاري قاو بما لبراري دجاك بابي جالي عندو جيوال فنان ببوتلين دون كسيوال نيانا كرق لجاك يحل البدر بمقياس بدي بيلا نقدر كرب لوي أسمع أحد بدري بوالا المقدمار بوري بيناسي بزد كرب لجانج في القرآن على الهدى بل يقنون داني إن ولي الله لا يجو
لدام فنانة بجسالي نجل أي عاسمين الله وحين دجي ولي إبليس إهنا ديتو بيا ولي بمخي بسند مالواقوكي سندر مهير عمال تبا دي فونكي لبق سرين بايجي سرين مامور فال لا يالا خسار من فال جالا قيتو مولسين كبرو لين بولين ديالو قنا فالدس برو نعنا كرون جيلي مليم دو رمبل جبل قدام بمام لاندل كان هوش بردو فردو مرن دقيني فسي بماي فردو ناكرا قمير نعاني كوكي بيان دلو بشدلو عام باكيل بوري الله قاتب انت نعمم لايا إذا لقيت موفياتا نجايا كرق لي اندو لقريو مناكو تنقى فتالجيار منابناكو يالانا إن الله تجد فيو إن اللشين آمنوا انقر شابيو فلجو لي كرق صلاة أسري إن السفينة توبي قيروزي بمزل مريد تبي قالك جمدر لسامنا جمس ما بيرو بدر قالك جدو مسين بيبر دي شابا شبانو بامباي برومي الأحوال شبانو من في البيري والبيري ما الجاري وكل جمع شبانو من لجاري بالشبينة في خدمة لشاب المدينة شبانو من يورج في النار عليل الإسرار في الجاري كرك بزيق كرك لسيق بامبا فران دا جيج دوزي جلاني جبدن بامباي جيج إلى نبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني الأداك الكدري نعنى كرك بميني وبرهم دار لك برهمهم دار لي وحلمي نار فاسبر كما سبر أول اسمي لا يبقاتي بنت بامباي برمي مجال جاري كرمك قويس غير لي مجللو سنين قريس سيخ بامبا جلنا فنعاك جان تفاقي الوراج والمك كرق لتالي بقصدك أسيرو تمو عمار لام سرين بزيرو كرق بامي تالف بنا قرورو نوال برم داروك برمي مورو يندان يرانجنا كنان الدبل برم دارو بغان أمنا مولي أبل خانيت بالله أني الأرباب وبي مؤمد هني الأسباب لبان باقي يندان ما وقدودو أنت البرد بي موال برم تاويت تاغ لبان برم مدود سك موغي آيو آجر ميبو القسك ساقنا فاندار ويدك أو غمو بومو خيدا لخيدا مو مدالي كو جرق مريم دكارو شالق مجلن دليوارو بسيب كرق لسيك في عين القرباق غير موت جاي ما بي لو لك يمتاق وانك حزيرون قيام السير دمي لقي لي ما دل سجيري يوم القيام ما يرم أهل البري ما دخد ما يرم مجال الباري تفيد ميدل سدو بفاتو نعرف يا كامدار لي آياتو بسيب كرق لنك دوغال غاجيري مجام دكار بامبنا مجيري علمني رحمان دي سبينا بيانني قديم سي المدينة في ليت الجمعة لنك تبل كنيك بولندم نوينا كولمبل ملامب دوج اي غابرك اي ربو نتكو دي مدس فوبي اي ربو مدالي جبلو قبل دالي كبر نيكارو منتسي جون غير تارتار جنگ بزار بقرات امراني جبريل تيجيني اقوى القرآن ام نبي عاري قدي لكل نانو للكلير يالا كوكا نينو ناكا رجينا رسول الله ناكا رجينا رسول مام جارا مدي كو نعاق سدي كدولي دارا ناكا رجينا رسول الله مقلو لسكو خم بلي كوية دي غلاج سرين مور بيان لأ موفاكي وقسان وكرن مقبان دي يوال مكنا اكو خلامر صحابا بطن دو امساتو لئي قتابا ناكار جبريل ميكايل كذاك اسرافيل اسرائيل نونج فنجر بقى عرق نصراني شخيدي عرقان يمان نيراني لؤاتا قون شيخ بامبران شويو افوتو انم لؤدين قروا اشا سكرتو شارك المبيت وذلك الاميرا والسبوت ترب إلى جهاد بالرماي نفسي ولكن سبأني الماي تبابي وقو
boole kok sànnarma bu tudd ibre bin tege ngir warma mu boole kok soxnaam su tudd aana fay mu di ko toggal yàlla yàlla xëy ka fay borom ndarum dakaaru dal koy woolu bu tudd kapten suñu nan kamoolu kara doon bëgg a jaar ak noon ya njool ma kaaye ko mu jéggal noon ya kara bëgg a jaar ak noon ya njool ma kaaye ko mu jéggal noon ya mag naa ko xina laawu tegi daafiwu ne la siin aamono yaa saabiwu si abamma naa ko asbialilaa waxante laa xilaa ilalaawu lii nu bamma masaax fa njeereem mooy ko man mi su lee jaloolem bisub karoot lañ ko génne foofa yóbbu feneen mu fekk gaynde boofa ñu boole ko gaynde ga teg leen booba gaynde ga mel na xar mu gis boroomba surtout ñu dal deba ebal sandarma mul xontu gaynde gi mburoog tandarma boo ma ñëwee nag fekk sariñ bi julli ñëwoo gi waa fi karam di beli mu dem xibaar tilif ak nakaaru sarag boroom ndar mer la mer na waaru filaana bi wajaxti fii ndakaara sifiran bi xar tukki bil makaaru ñu daal di ko yóbbu ci mel na mbedd boole koog yëkkum yafoo yi fadde mbedd mi nooy dañ ko karaante bisub karoob ruugola bur garaante cheikh bamba ne ba mu tëbi jëm si ci moom wutewul ak borom ilaaf amuti buum ba mu ñëw bu jub kafaaf ner meelu xoo ji ne falit bi kanam jibril ku yeddili yel jasaw d' accord kon te nga xam ne goo goola mat goor nees doon wali fayantoo kon mu xare leen ba xaremi gantoo dadaa yal gaynde nga mooray noon ya musaa labal garal na xotti yoon ya nuuxu labal bañemaray noonam ya cheikh bamba ne moo leen joxoon buwatam ya visite karoog lañ ko dal di kable labbi tuba ñu naa kooki mag la nguowulek sëriñ si ngeen daan sànk mboolem bi jaar yi moo ci gën di pànk ñu dal jëre seeni gaal faax ba cheikh bamba togguloo ba sàmbalaax ba bam sootalee tabibil di mirinaaw moo gën a gaaw ca gaal yi mel na njanaaw bisub karoog lañ ko jalax muy géej ñu naa ko lee nga sànq ngir dangaa leej bamba ne fudul fu yàlla nekkul mbaalu wuute loolu daalaa nekkul ñu daal di koy dugal ceew ma sëbti mu jam ku naa kiri ci kaway perte kere la fu ka ñaar ci rakk gàmmo romb na jëyi tabi gee geeramo waaxu musaasiri la tabbee mbeex ma carag le moo tiri xasiru nihma dal debal asmaa waxlu badiri siñe samaani ijajin filbeeri gaayi bagri naa ko doo faatooti wa innama axmal biniyeeti mowtu la siine kabadooni badalo minowti nafsin maanaani jadalu rabaqani jibiilu sol ay soome usaay bil buraax fi nusoomi wajal masiira misle ajin wa jaab fi legri wal yumni wa kulli tamaat wa tubli al yawma bi jaaxil azim aqiqati bidi abdil rajim waktub li asalaab fi kulli nafas wala jimi rukoo najas waktub li alxamaal wasalaab walxaj waktub li alxaama salaab alxaji wal umrati walyakun wa naaji waktub salaab sawri waljabaari ala amali wali tayib daari waktub li alamaana wasalaab bilansilaab ربي والفلاح وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجعل لدى وجل كالجار والسلوك والربي وجملة الملوك وجل ما وجل كالوجل كالأج والجار والجوار وناجني به من البوار وجل منام كالقيار حجرا والتقني الدنيا وأخرى مقرا والتقريد نارا مقرا وجل فتور بي مس سيام والتقريبات بات مرام وجل ممار شاهرا وبيتنا لطيبا عبدا زكار قادنا إلي بيت فلا مخل في الباري بميد أبر أسماء البدر مرتق مقل بشبت كلم بي جانق عند أمرام غالبا وحجة لمن بلف إرسدا وأجة على مقارب القدام لدى مخل كمال لبلف
fof seyni lolo wal magal gi doona mayni deglul manete yonu geegi ndegam yoro jawabi bamba geega kero dolo yalla tekke mustafa numa kay ora dama mata marwata saba ngol makka may ko dara jey shaba xeble ko bamba jiblu muy kaaba razaqtani al hajj ila aitiya wa sawra wal jaar fika kero le bamba yobulo qur'an liman wal islam wal shan shulubu ino nisan wal kitab azman aqirmati ladalu kitab shulubu ihlara bil madadi waqti jihadi bil manabi kerelatu bi qadimu rasoli qalibatu rasoli bil wasoli man sannani qayl qadimu stala fa inani ahdiho kama stala man saa kaunu qadimu mustala fa inani ahdiho kama stala من يلقيني في البر وما قربتي فساد الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بار ما ينبل يلا يوم كرجل قال قيدو بوال تسبار مجاب أم مدام مسعود البيجار ذيك تغبي كنام دال قيلال بامبا بزان جاب مي دي لامال بامي مسا مدام بدير سلال كو نياتو دي كون متاك باربال كو غاي بغي نوك بالك دربا لالك جنبي أخمسة دي ملشبل Cheikh Bamba dali japp jul di shbar gay badal ma mo amuli de gwar karag la bamba ma sa fiyal kharba le bax du bax be sbax bamba bax monu ko da khibar dun ko dural ku yabugam ku yabu wedi bural tubali man hamana ahlu lay wal liman ankaram bilay karag la bamba mo wahinda los machine barul na wes mandalos abdullah captain bala mo ko teru ba fangal ter la ki turu yoyo la gal ya teddi yam kuna akiri bisib dibe no na akiri ci takusan la gal ga dal di koste dun bu ngena tubak marangay konte kala bamba je diskur man timine burbo ni ne mana mu darom ba karago akamaron sa sandra al wacc gal ge li ñuun waxtu la bay taxaw ñu li mu deqi ila kuna akiri dwaabi shaqi mi di la war ja gal gal wala gaage teri fi daram baza yuna fala ila kable biza fo be dama ci fanan bi sher wali fasbu len no soyana ba fili midile war ta gal ga yari lume ya aseme yar kutunu yam dawme bu batte di anak fi bamba kay yam dawme wambe la ko seko tubabe arme fo wala fran jam ci waxtu cheikh bamba yi te musti mal waxtu malekani maliki nda dawme magtabani alhudad zauni karag la bamba ta bigeji kongo kabla bi sala wacene ma gongo ila nabi wajhtu bi kabla bi sa magtabani alhudabiza twabni alle gabon gi nyawna humene gay lek sidi gog dangang na e taka taxti ko taw si waxu ta taxti ko taxawlu way la baxo kumanda el kiti kumande xammi wure nak ko amu takewande sandar mayek sandar mayak soldariya ni pokara aramal ne gaidaru rab ko jebal ko toro governo mune ko de place lañ mo bi ter xara la bamba ya salat wajhtu ila ayam dan mi ngena qataltu bu batta de la ko tuba ba wolu dal ke di wal zakar ne bu ko wolu juromi ya la de se ke ci rewmi de ko ngar ya na manga yawmi cheikh bamba na ko yalla mo isha wetel محمد رسول موسى وتل ربيقنا انا كتاب الله والمستوى على بامبخ بلي واندنا على بوركم اندال بو خامني ني كنيو دافني اندال دودو ماي تدون دك سنغال ماغا تي ما يون با يون سونو غال ودال لي واتيا بامبا ولي ميناو مو جال كون غبل سي بامبا ماناناو Cheikh Bamba dalo tabibi shabina dal guñu nan kala gabang soreena ila nabi wajhtu bi shabina qabla sana yaqlo jil madina dal gangi jambu ma be biama ko tata wa khuma ta de biama insa tam tida khayri mad nahi matadi jumla tama laqaytu nawi matadi tarak la ko shabal borom bo mom jalla ca ko ngabel se melang joma
kon nga faransé ak liwa ngok bon war rob la len bu yag mok doy war yesu bara siril ak kabind ñina ki amini ef nga am kabind kala la da wacce bade mayon ba yesu bara na boma andak samba bisu kala la wacce poto lo di mom gis finition yi do di len duma fada da kina bare mune ko ay bale sam iblis mune ko may bale sab duwañ la dina ala dimul sa jamu wañ la bale sa wadiye am yobulo di mom ci kar ko ma andang bi di len der du ma charak bare rotal na bamba khandi andang ma jan ya dal gi na ma mande jogna ko ay pilim ya andak lankar bola ki da bamba gurom di sankar te tax mat kat ya ma bal sezi defal geel bamba ama je sezi kara la di ak bamba di ci ak dudu ma bay du do ngina ak bamba bay du su way cheikh bamba na ak ndaw do balam saman li am ko buzu di ci geeg dey saan du do ngina ak bamba yaw ya pank way jari je malen sank muna ko ndaw do soro ma gam bayam chakan do akora ma gam mamam du do may dal na ces kamil be kala ba cheikh bamba on kamal ba u bi ka da ci basil manabiqin ba jamu ji la ja kar kanam bakhin ba ji bi delo seri mi tere kala xamne bamba na martaba kala bamba delu bi tere ba di gen bi dum duru ma ak tiaro ba dal ci wala mi kala bi ki dirin cheikh bamba jank wesi momin kala ri allah ak sen digante ci alquran ya allah ri li genti duru mbay dal te zaare tire ya li sani tari yi di xotiye li ale mu wol ko di bo ale karke ya ak pinishon yi ak maram ya garde yi sa mun ak te nga qadar bi billahi al-imam al-azhar magna di kel sharim bi soddi kom dox mu def sobe sangara buzu kom to tara la bamba wolu sidi mabo naka udal mon dox mula bak sabu moy to color bi akuma da post ba bamba dox no fatul ci pist ba mak ba dar hotel di di ay salam di dox ay salam di dox ka day salam dudu may ay qur'an bamba ngir bon gi akanyan gi fi mayon ba magna ko de gazari bismuna ka aksalam nirqib di marbum lek shiri ngana ko lepp ni no fayati ci sama er mom la ka ba do joxoti ke du du mere siri mabo dal kay betal moy badal babu nyaande di am la ka jabar nor ni de place di bamba moy gor mu nyaande appel joro ga interdi mu dal ikrisa ci mbar ma perdi ci mohammed le gaje rek kuma andal banamu de fum tolu de kedang dang cheikh bamba parti yon siri mabo mu ba dal di yabul fa def babu mu dal di yabul fa def babu cheikh bamba dal di jalle yi di milaw cheikh bamba dal di jalle fi mayon ba waré mina abou fien di bamba yalla gabon jangi ko wax mu reyla ba dañu sankele na ngeen xamil lola taxone cheikh bamba am mayon ba juromi adba variable di samba bisub talata la fanan mayon ba labina ko ya de cheikh bamba cheikh bamba jilla banyaraka jaan taba qail wala njol makka bayahtu fil bari tahta zajara wal bar mushbid wa awli fajara yobab ko yobbu ko dur mayon ba mo samba law de nyaay sibor bamba alle bulen dem tuddi elli buriki bari kerem lol njuma yaangi suriki fofele nyaay wax di o xiqaju lakki farange sibtu aisa ak sajo mi samelen ci doyu te di wer wer samba di wer wer serign bi safer cheikh bamba jul la fa nyaaraka ñaan faren wa rahmatan wa baraka ñaan ak rog je montena ak ahlu badar ñi shaabu ande ñepp rang defi gawar ñaan ak rog andena ñu jibelu mar ci kaw ay shom te jembelu ñaan ak rog tuti badar je deki waya borom garade ñoko teki bam salma leena sambala be gemal xar bax yi kerimi dañ lay jommal sutun ñu delu si mun ak xolal xar baxa man kerem bu len ma feñal ñu dalileen dugal saxar ci yor yor li ci dibere jallu am wi ñu boole len ñom ñaar ci digeubal ba ñu def ci ndu barke digu doñ dunda kerla sen xare mi serdu xu ñu
neex bokk xaju bambay feexun bisir karaat la bamba ko be geegi aya bahr wa ila resalis geenga ngir ngam dañuy wax ak yalla sak jangal wa ilmin seyte bul ko zik kon sa tirabi musbinin bul dusun no ragal yalla me tangay busu wasaddi ani abdo qabsaba serigne budul man mustajam rabba ñi nge bi gala bal dañu moy yalla man musuma moy yalla setal yel ken musibe yow ngi legel mustafa ken musibe gili fajar mbam shaba kon nak damay top ndigal ta baña far xere mi bul top ndugal kera la geje fer batay du ba la bela ka bamba ya di nanan kera la gine ne kon mayon ba jebul han nak bamba delo shamba di ataala khalasin aslamu min jinni aslin do no lam yaslamu jaje yarok na bayorok dongom ya kakuna go kale la kon morom ya askini qulna ti norun tantir ni le fi asiara bamba wir wir cheikh bamba am juromi at mayon ba ken waqatul shamba ki dem ba bamba fa be samalaw be muqayada cheikh bamba ande ki jine muayida mina ko ya himamu awliya wa qud baqtabi lasiyai wa qadim li qailan biyai wa anta warisul silwai karala cheikh bamba fanan banana dari kuna kiridul qurana bo mu xedi wi li khushabal ba wa am fo boma zani non ye bal ba man sanani khayl qadim mustaba fa inani yaqdimu mustaba man qili fil bari raw ma qurbati fa zaadni ila la qurbati kar la bab magba dal li kab la burum tu ganal serigne magla bokel no serigne singe ndam sank mbolam di jari mo ci gandi pank bambana len du ma ngi nda sank bilaya wala habdara ndu ecib tank waxila buru jilin ka albi waru balbin khimatan kawfin yu ala be faram gi jaxle ñew na delo len ko madun baxle leran ji sarna asama aw ba jaborot sarna ji suuf dambene mulke ak malakot lol jalaalo wonna koy jamaalo wonor jalbi wonna koy jamaala lol jamaala wonna koy jamaala wonor defi ya yol maroma kerok labi war sen fabio na el marabu bi borom bi ayo kerak le fore la biye pubolo jaga keremi diko ñaan di molu ñe di ko yeen ka di xabal natu ñaadi kamep ganaay ñe di matu di jup kerak lañ ko bam wax ci yarma dalli kasul le ga ibrahima dalli ko mar maral di reedi saga bañ delu señu fekk dam hunaka quartier bolo war ko dam di julli gaay bagale ju war ko yaare joli kerak le way anaari ko ni berda way ni usni fasada farda cheikh bamba jall rema dem bagalwa ke tago kin to ki balwa shaqa ala shaytan inda galwa kaunu qadim sani balwa tubab jall ko jalo daw men musax weer ko ro khair sawmi musro do qame woron sohbana ak weer ko ro di dir qur'ana muslatim mul dox di mamum fa musro mi ñepp xamne moma taa jalle ko yob ba xeri neena kerok fek wa fepul fuli fala wa kerok amul murum ko julem de retet gisul gen gor ro bi aflaq man ta shaka la bambay def mori kor xar sak إلى نبي وجهت إن بعضلي قبل بما أنا أرى ما فيني من براسي بالجار سنتمي فلن يكسى مودي جايناكم كيدي أما جاين يكسى مودي أنك برانسي سنوى لغدود شانا يزيق بامبا نسيرو يا جيبالك بامبا بولك وكسين جو يا شامودي جيبالك كرق دوامم جاو أحمد سامودي لانغرهم جاو شانا كموين ديم جيشن بامبا شين kabri yaa war ma yam ba cheikh bamba rombulen ngay limbari wari kerek la way adaqul fadaayin fala tabaske mama at bil hidi urawi atul la isamudi wajhtu wajha tanal fa qurbi way kerek la qana kayra qurbi ni agara joxna ngam bolam yo aliya nyaaji umra jaari ka rasule nafani nabi fi limbari wari bima bi yuqbitni kullu wali kerek la way wasilatu rubu
ضوئي في داخل عسكري والنسوي جنا من لغو في دار السلام تير برم قان جغنكو سلام فبلا بامبا جغي سيدي أنت لم تعلم أنت أنمي شمس بلا يلي ينج برسول لي توبون باركي ألو كدون لي للبانك وان قاوان بسن ما منسا فاتو نتكا جمال الجنت يبوكو دقل جمع مورانسا ربالكو بلا البوغسوي أنت دقل المواقلا بامبا والي مبروري

jigen wu le ñew ak katibu jigen wu hayni wal wildan ñok ma da joro ko zaril war so ba xamul ñal ma tarjuman ja be le bamba nga xam za ja nekone diex bamba defar na jakk fa pegg quartier gi mu jiblu makk su quartier li bamba dal le noddu ñu mañ mu kaba noni fa ko gedd katen bi ñew ne bamba jakk xew fi bu lu xatal sa julli kay bi xaju fi quartier ga ñew waqta sa jakk ja ñol makk ñew banan ko am nga ma raja ñol makk na da ajaibi may ko digal mu talifat mu wayebu ba mu binde shalibana wa salim ñol makk tondul ko halel mu kallim jibril takal ko door yasim bur yalla tambal ko juma ay bopam da nga tabax yaari juma ceewuma tele nga del yesla di ceewuma da nga tabax juma jule fi ngir bel ken du ko budi ken du jule normal da nga tabax juma jule fa tuba tele nga dem daru salam ak tuba wajal binaya binaya noori da wa xondam la dem boori wax fi liman banara fi wax fi liman amaram bi jami wali jami man hanam ala من عائلة زيبالي كاتلا وغير لكل من بآخر ساكنا وللذي لا أغرقنا من هو الكابتن بيبال كداومي كاتل عنك موام تدود الحرمي تبابي ديالو بامبا في قبل بيسا دانا بكابتن بدمي قد عبشا أشب أن الله في قرم بسا قبل المهرسي وأني قلب شا فبالقوش مارج الباريني يلتقيان يرفقوا آريني وبالنا رقيب حق أتيد نجن مسير دي شهيد نا كتب مان وكاتبين يلي سمي سير كزاباريني جبل المواغل وخدام كشائري لن قدبل تجيج في الجسائري دنا جروني أدبي كناكري أكبر ما يمب بلا مناكي فبير موتل مقدم آديا بوايب أجوى سير لمنا باديا يا لمبا فوقنا من القيرات يورب دروس دلائر القيرات مقدمات صلوات الله على الرسول الله دون الله مزيبك وجلج خير القلق في شحر وباتني بالأقي ديالا يالا بخير شكي كتب قلبك مجوك تبسكي فبير تقوك ايو بنفسي دعنا فإبليس بدون لفسي بريالا فرنك وفوتن باتن نالك بالابليك فرك ما يكون يقودني كن فيكون ما أريد وليسين ولي سيطان المريد فبير تدو قادم رسولي تدو في حبد الله للوصولي جرومي حديث لمن لبجنت شرط بياك سمسي جنك جنت بمباك وقت جنت سابولك بعد دوكو تري پرمت بمبا يواد وصول ما وعيب دنياتي وحينما لحمل بنياتي تعرف نفو بتيري بدملو يوم القيام تباني جملو كي تقوم مسركي رنگ مسركات كرق لتجي منغسيني باركارات كرق لبول دمب ملكي ملكوت كرق لأتتي اللي جبروت كرق لأمسوري كرب لام يور مجاهدين يور جار مستوى غير دين كرب بول شور شاكرين دلوت بول شور شاكرين كرب ام نور لشان العربي فوق ينام بول كن شارك عربي كرب لام بركة القرآن والعلم بجد قبي في ديواني بركة القرآن والحلوم وخاذ اليمنى الى تحليمي بريا لما ينك فما يوقمن سيسكو بل بقير من يميني ndakoni di ngot ko takoni yako kuyade wa yalla ya ke yako kala gari ari ek bisi ak sadi shopi ko e gemu di khar adati diko di kaltana kano le shara yom al qiyamati li kabire kala la bamba way ke boba tere ile be jamal je pufore matura so la qadil shala kama kabani kul shakhs ditala awaitu bimtida salatu man qaddamu ala شقن باللمن من تكيب سالي قبل جاربو ومن جاربو آبي تقربي من أمني بسوء باحن الأرر دنيا أخرى لا يفارق شرر دون رسول لا جن وبصر وملك ولي قلب سر محمد صلى عليه الله في عالي وسال ولاه أباني الله ما يشور بجاه دار داعي درو محمد صلى عليه بسلام من قادلي بجاه خير كرام

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

قد وهبت توسعا متحياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا متحياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا ناجيتك اللهم ذا رجائي منك طوال العمر ذا نجائي أطل حياتي بدوام العافية عبدا خديما بالخيور الطافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخرايا وليهب ما شئت في

ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا واخرا اجلي وموتي حتى احوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

ودي وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء

من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب واصمنا من الضرر حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسدو من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسدو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجهك

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري

التي أغسها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو الشافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحابة

مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر

بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا.

لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك

فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكف جنابي يا إلهي ضرا والسوء واجلب

من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

كان قادرا شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي.

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقلُ

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلت الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فلتشفني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توصلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فلتشفني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

سمي قبل الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

يرداء محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله.

Al-yumnu wal-yusru wa khayru sadadi fi khayri dhikrin qad ata bil madadi qad faqa kullad dhikri dhikrul ahadi al-malikil mukarrimil multahadi fadha sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi fadha sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذي

فإنك المعبود والمعين تللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينحو له كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا

عظم هذه الحروف، وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمن يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا

وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد.

لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك.

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وجملة الأنهر مع عيالي، واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي، واحمني عن كل كد، ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا، وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا، واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا، واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال، وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق، وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي، واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم، مع سلام.

وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

الشهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النور.

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوم.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري

قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبالتفصيل.

هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمة.

صدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل

يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم.

ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا

مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب

بك ولي تقود أجرا لا يريم. أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله. ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي.

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوى

قل به بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصطفى

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

الصلوات بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك.

غيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يالله.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به حطي يا شكور يا من له من انتهى شكور، شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العالم.

ما اخترت لي معرضك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

فقد ولا مخوف، ليحقق الرجاء في كل ليات، واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي، وانفع بما يدوم أعلى عجبي، وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم، وعندك اجعلها أجلا.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك

تشكر تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد.

لي بكوني صادقا ويسعدا على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضوان.

عظيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والأمين.

مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما. صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد

فَيَكْرُمُ عَلَى الَّذِي مِنْكَ أَرْجَوْتُ الْخَيْرَ بِجَاهِهِ وَأَنْتَ كُفَّ الضَّيْرَ إِلَى سِوَايَ أَبَدًا بِهِ كَمَا جَعَلْتَهُ مُحَكَّمًا مُحَكِّمًا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَصَحْبِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَهَبْ لِي الذَّكَاءَ وَالْوِلَايَةَ وَلِي أَلٍ وَلِي لَيٍّ آيَةٍ.

سيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقد له قمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل

نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل قم.

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكامل.

علمي واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية.

على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب

قبول ولي الخير اجمعي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا، صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا، مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء، على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب للمعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أولا.

من تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيدي يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني ليجت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق

وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجم.

حق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائمه أعلى معرفة.

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبلي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك سكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنة لك شكوري بلا انتهاء.

ينوي الحير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه لل

صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشكر.

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأبدا.

العارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى

مثبتا الرسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح العدا لغيري بتياد زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

دهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد قمت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهبوا إلى سوايا سرمدا مع سلام لغيرنا يزب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

نا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لغيري أزال وبدي

إليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا.

لمن عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك دا سلام من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب.

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي

الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God.
3: Who gave him this authority?
4: من أعطاه هذه السلطة؟
5: أرسله الله رحمة للعالمين.

في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة.

الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار

0: يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: لا يكفي.
2: كيف؟
1: قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام.
2: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف.
1: هو لك؟ ولكني أحتاج إليه للعمل في حقري، هو كل ما بقي لي.
2: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
1: ولدي.
3: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
4: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
3: قافلة الشام، أرى طليعتها.
4: سبقت موعدها.
3: زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين.
4: كم نذبح؟ 70؟
3: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
5: من علم القوم من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشعر هذا أبو سفيان إلهام. هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
6: من الصين يا سيدتي. ناعم الملمس، متعة للعين.
7: نعم، 7 أطوار.
6: عشرون دينارا
7: لزوج أبي سفيان.
6: خذيه بما شئت يا مولاتي.
7: 15.

0: هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
1: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
2: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
0: ترى ما أصاب ابن أخي.
3: لماذا لا توقفه عند حده؟
0: ربما يتغير.
3: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
0: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
3: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
0: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
3: جحود، تمرد.
0: أخشى على محمد من نفسه.
1: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
4: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
1: على رسلك يا زيد.
4: هل نزل محمد من غار حراء؟
1: لا، لم نره بعد.
4: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
1: لعله في بيت أبي بكر.
4: سألت عنه هناك.
1: لا يزال إذن في الغار
4: 3 أيام.
1: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة، ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
0: جعفر.

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا يقدرني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك، أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس. ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئدني يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
3: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد.
0: إنه رجل مبارك،

0: رجلان يذبحان.
1: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
2: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
1: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
2: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
1: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
2: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
3: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
2: نعم، ولكن قلبه متفتح.
3: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
1: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة.